0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يؤدي واجب العزاء في ضحايا واقعة إيغود، ويحث الأطراف على ضبط النفس وحثهم على التعايش السلمي والعيش المشترك. العاصمة أنجمينا تشهد اختتام أعمال الاجتماع الوزاري للدفاع عن الإنسانية ومكافحة الإرهاب بالمنطقة. أهلا بكم من جديد، والبداية من مدينة إيغود. خلال تواجده بإيغود بولاية وادي فيرة، قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالزيارة إلى قرية بزيارة تفقدية إلى قرية كورانغاي لمواساة أهالي الضحايا، حيث قدم لهم واجب العزاء سائلا المولى عز وجل أن يغفر للضحايا ويسكنهم ويسكنهم فسيح جناته. كما استمع رئيس الجمهورية إلى مطالبهم والعمل لإيجاد حلول لها، مقدما نصائح لهم وحثهم على التعايش السلمي والعيش المشترك وتقبل الآخر. تجاني مصطفى مهدي من هناك وفينا في الرسالة الصوتية التالية.
2: بئر غورينغ، مسرح الحادثة التي تحولت إلى أعمال عنف أودت بحياة عدد من المواطنين العزل، وامتدت أعمال العنف لتطال قرى كورانغايا، جاغانا، مانور، نيادي، إيساهو، توا، فورو، ورنجي، جليدي، وونا المجاورة، وألحقت بسكان هذه القرى أضرارا فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث تم حرق الكثير من البيوت والأكواخ والدراجات النارية والسيارتين، بالإضافة إلى تدمير ونهب وسرقة محلات تجارية وعدد من الأبقار. كما تسببت هذه الأعمال الإجرامية في تدمير مخازن الغلال وحرق بعضها، مخلفة وراءها أناسا بلا مأوى، ناهيك عن المأكل والمشرب والملبس. داود سليمان يعقوب أحد ضحايا الحادثة المؤلمة تحدث عن هذا الكابوس.
3: بيتي هنا ده حصل بكان الواقفين ده خرجوهم سي ما في ولا جركنا ما في انت ده بس أراجعناي.
2: وفي طريقه إلى قرية كورانغاي إحدى القرى المتضررة بهدف مواساة أهالي هذه القرية وتقديم واجب العزاء لهم، توقف المشير محمد إدريس ديبي إتنو في أحد الأماكن التي دارت فيها أعمال العنف وأدت إلى حرق سيارة أحد المواطنين، لينتقل إلى قرية كورانغاي حيث أدى واجب العزاء وتحدث معهم حول ما جرى. وفي هذه الأثناء أطلع أهالي القرية رئيس الجمهورية على تفاصيل ما شهدته القرية، وأكدوا أن هذه النزاعات لم تكن وليدة الصدفة، لأنها تحدث من وقت لآخر، لكنها لم تصل إلى الحد الذي وصلت إليه هذه المرة، وخاصة سوء التفاهم بين المزارعين وأصحاب المواشي، وأحيانا النزاع حول الآبار. كما انتهز الأهالي الفرصة للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية. وبعد مواساته للأهالي وتقديم واجب العزاء، طمأن رئيس الجمهورية الأهالي بأن رجال الدفاع والأمن سيوفرون لهم الحماية اللازمة، وأن تواجده في المنطقة شخصيا يعني أنه جاء للوقوف عن كثب عن تفاصيل ما حدث وإيجاد الحلول المستدامة، ودعاهم إلى التحلي بالصبر والتعايش السلمي بينهم. ليس من المعقول ألا توفر السلطات المحلية الأمن للسكان، فالمسؤولية جد كبيرة، وأن التعايش بين المجتمعات المحلية في أمن وسلام مسؤولية الجميع. كما أن رئيس الجمهورية قد شدد على تحمل كل مسؤول مهامه، وأنه مسؤول أمام الله وأمام الشعب في حال التفريط عنها.
1: في سياق متصل، قدم عصر اليوم الوفد الحكومي بقيادة نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، قدم تعازيه لأسرة المجموعة الثانية جراء النزاع الذي شهدته قرية إيغود بوادي فيرة. نتابع محمود موسى الفيل في التقرير الذي عده لنا.
4: المجموعة الثانية التي تمثل أحد طرفي النزاع التي شهدته قرية إيغود في 25 من أبريل 2026 هي أيضا قدم لها الوفد الحكومي بقيادة النائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد. وبعدما قرأ الوفد الفاتحة على روح المتوفين تأسف نائب رئيس الوزراء باسم الحكومة على ما حصل وطلب من أهالي قتل النزاع الهدوء وضبط النفس لأن فقد المتوفين هو فقد لجميع الشعب التشادي.
5: اسمنا الحكومة بالاسم من الشعب التشادي كافة نقول لكم كلوانا شيء لصل لا شيء موسف بلن لأن سكي أنتو أخوان قاعدين عايشين بكان واحد سنين شغل هذا صغير بس جاب لنا خسارة مش الله خلي نفكر شيء أني مجبورين نعيش سوا ونتفاهموا وكان شيء حصل فصل له نلقوا له حل سلمي السلاطين قاعدين الشيف دي كانتون قاعدين أنتو الشيف دي فيلاج قاعدين أنتو الشعب كي أنا البلد قاعدين واجب تسو توقيع لناس توقيع عشان ناس بيعيشوا بعافية والسلامة.
4: شيوخ القرى وبعض الحكماء قدموا شكرهم للوفد الحكومي على تدخلهم السريع الذي أطفأ نار الفتنة مؤكدين أنهم ملتزمون بجميع التعليمات التي أصدرتها الحكومة جراء النزاع طالما الأمر بيدها طالبين منها أن توفر الأمن ومياه الشرب للمواطنين لأنهم يعانون من شوحها. وفي رده على مواطني القرية في طلبيهما أكد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لمان محمد أنهم اتخذوا كل الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وتأمين

0: التنمية المستدامة.
1: في ذات السياق، احتفلت الكونفدراليات النقابية للعمال التشاديين أيضا احتفلوا بهذا اليوم. نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: احتفالا باليوم العالمي لعيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، قدم كل من الأمين العام للكونفدرالية المستقلة لنقابات تشاد محمد نصر الدين موسى والأمين العام لفدرالية نقابات عمال الإدارة في تشاد أرماجي تامارا ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالإذاعة والتلفزيون التشادي سيبرات الدكتور عبد الصادق علي أحمد كل على حدة. بيانا أكد فيه عن أهمية الأول من مايو الذي يوافق عيد العمال من كل عام، كما نظمت كونفدرالية نقابات عمال تشاد احتفالا بهذه المناسبة، حيث قال رئيس الكونفدرالية نيل ديجي إن هذا اليوم يأتي تذكيرا بحقوق العمال وضرورة العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع عجلة التنمية. ومن ناحيتها احتفلت الكونفدرالية النقابية في تشاد هي الأخرى بهذا اليوم، حيث ترأس الحفل رئيس الكونفدرالية محمد طاهر حسن الذي أوضح عن معاناة العمال التشاديين عامة والمتمثلة في ضعف الرواتب وقلة التدريب. كما أقام التكتل النقابي لقطاع التعليم ومنصة التعليم في تشاد احتفالا بهذه المناسبة كغيره من النقابات، وتحدث المتحدث باسم النقابة عثمان أبكر عن أهمية عيد العمال الذي يجسد التضحيات التي قدمها العاملون، الأمر الذي أفضى إلى اعتماد هذا الحدث كيوم عالمي يحتفل به في مختلف بلدان العالم. كما قدم العاملون في هذا التكتل عددا من التوصيات، من أهمها تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع وتسديد المستحقات المالية والدفع الفوري للعاملين بالتكتل وكافة العمال التشاديين.
1: إليكم هذا البيان. أعربت المجموعة البرلمانية التابعة للحركة الوطنية للإنقاذ عن سعادتها الغامرة لفوز مرشح البلاد النائب البرلماني أبا جدة بمر بمنصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الأفريقي من خلال عمالة الدورة الاستثنائية التي عقدت في 30 إبريل 2026 في ميدران بجنوب إفريقيا. فمن أصل 185 صوتا تمكن في حصد مرشح البلاد على 150 صوتا يعادل 81.8 من الأصوات. وبدأ تتقدم كتل الحركة وبذا تتقدم كتلة الحركة الوطنية للإنقاذ بتهانيها إلى مرشح البلاد، مؤكدة النجاح يمثل مكانة البلاد الراسخة في الساحة الإفريقية. في خبر آخر، اختتمت صباح اليوم أعمال الاجتماع العسكرية رفيعة المستوى لوزراء الدفاع ورؤساء أركان الدفاع وخبراء قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات. أثناء اختتام أعمال الاجتماع، وزير الأمن العام والهجرة اللواء علي أحمد أغبش. تقرير محمد عمر إدريس.
3: على مدار يومين من أعمال اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وخبراء القوة المشتركة المتعددة الجنسيات، تم اتخاذ العديد من القرارات من شأنها مواصلة أنشطة القوة المتعددة الجنسيات المشتركة في المنطقة، وتم تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وتنظيم التدخلات الميدانية وتعزيز جاهزية الوحدات المشاركة ووسائل التنقل وتخطيط العمليات وسرعة استجابة القوات المشتركة. من ناحيته، أكد وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش على أهمية التنسيق بين الدول في مواجهة الأوضاع الأمنية في منطقة حوض بحيرة تشاد. وأوضح الوزير بأن هذا اللقاء تم فيه الوضع الأمني في حوض بحيرة تشاد في لحظة مفصلية، فيفضل الإجراءات المشتركة لقواتنا الدفاعية والأمنية سيما القوة المشتركة المتعددة الجنسيات. يذكر أن المداولات والقرارات التي انبثقت من خلال الاجتماع ستكون محورية في رسم التوجه المستقبلي للقوة المشتركة وتعزيز فاعلية عملياتها.
1: في الخبر الأخير، قدم صباح اليوم مدير الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أبكر محمد حسب الله قدم حديثا صحفيا في مقر الهيئة، أعلن فيه عن جدول الزمني الخاص بامتحانات شهادة الثانوية دورة هذا العام. نستمع إليه.
4: السنة سجلنا 106,000.

0: Sabin Wahidu Talachin. Nas Algaiso série littéraire. Umam Wahidu Sabin Alif ou Ishirin candidat. Série scientifique Kal Ilmi. Talata ou Talatin Alif ou Arba ou Tamanin. Sawi Talatin Wahid Fasil Khamistasher Filmia. Wal série technique Umam Alfen ou Mia ou Saba ou Ishirin. Fasil Itnen. Al-Inkihanat Tabada Min Yom Idashar Le Yom Sitashar Shari Mayer Yaburo Epref Hana Epes Hana Physique O Min Yom Tamantashar Le Yom Ishirin De Epref Pratique Lena Salgabuso Série Technique Avec Série G1 ou Série E O Min Yom Taman E Le Yom Talatashar Shari Site Yaburo Epref Premier Série Hana Epref Écrite Asana Al Epref Hana Epes Yanima Goulena Skulu Ili Lise Algabuso Epes Besbuso Kulu Anita Gabu Bisei Al Epes Al Dele
1: الدقيقة الخامسة والأربعين بعد الحادي عشر داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إدنو يؤدي واجب العزاء في ضحايا واقعة إيغوت ويحث الأطراف على ضبط النفس وحسهم على التعايش السلمي والعيش المشترك. العاصمة جمينة تشهد اختتام أعمال الاجتماع الوزاري للدفاع عن الإنسانية ومكافحة الإرهاب بالمنطقة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمال، بمشاركة الفني مهندسة الصوت يرنا إيف، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي من إذاعة الوطن التشادية هنا بالعاصمة جمينة.